0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.

0: ألف لام ميم
1: ألف لام ميم
0: غلبت الروم.
1: The Romans have been defeated.

0: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
1: When Earth is shaken with her final earthquake.
0: وأخرجت الأرض أثقالها.
1: And Earth yieldeth up her burdens.
0: وقال الإنسان ما لها.
1: And man saith, what aileth her?
0: يومئذ تحدث أخبارها.
1: That day she will relate her chronicles.

0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.